تقيل بجبع وزيلك ات زي كل يوم دبرت على انرجي حيوبيت ولا اني فقد جوع بطلولي خشمان نسيتي العصب مش بلاي خطوط زردتي تاكورنيت لفشتي ساجوت عزبيوتا خزرتي لش